0: كيفاش تي ماركه تشيريناكا حيتاش كم سفره كيسمه ستوقيتها ماما تشاكا تماما تشاكا لوبي وستوقين خسرانيا باس سوا تتا بريزنتي رودريغو باس وبخسرا كيتينا قالين تاسكي وسيو حيتاش ما تشاكا وانت وناكا بوكاسنيا باتاكي اكاها ال التو ماركانا بروجيكتوس وكتاي بينا كان حكونا سياتيسي ابين افينيدا بيريفيريكا حلوكا حميته تلورا تانيا باتاكي وكماركي كوريدور بيوسانيكو حلوكاس نياو خنخما كي براتين خطوكنا كاسلورانيا كين سراكيوا ترامو كروسي فيلا أديلا سان مارتين هالوكاتيبس لوراتانيا باسيوا مايس توكيتخام ديستريتوس 1 و 3 ال التو ماركانو كاماتا بوكا سيراكيني سراكيوا كاج مونيسيبيو بياتشا اوكسا توكينسام باشبا كونا تيجا سراكينيان جيلات كولاكانا كاكاريتيرا لاجا يا كاوبرا وكاماراكي وكاتيبين ديستريتوس 7 و 14 سيوا وكاتجا لوميناريا سوكاناكا سوكسا توكيناكان خانساراكين بوكا تراكيتشين وشتا كيبانا سيوريدات سيوداتانا وكامبيتشي كانشينيا تاكسسينا تاتا بريزنتي رودريغو باسكو باسكو sabiera aquí será que voy a crepa obras hayuca en la caja si ujichaja hasta suyetas que usio pasir en la cata demandas pendientes hayuca mausa saus hoy a para aquí ni opa décadas patunca urun patunca maranaca upan acá justo toquen ha suyesip quizás saus será que avenida periférica hayuca ni au camata maime distrito su ganaca maestra piraquini el alto marca tu camata hang aquí chuque como marca msaraña taco en acá su cama jaloc luta taraki chene hayuca msa voy a para aquí uma convenio hayuca ujichaja Jeraki Ucampirus es apreo instalación de antenas Starlink. Ayucanaca su camata unidades educativas subsatocanaca no camatma es apreo comité interinstitucional. Ayuca su camata uxatocan hachamancharachin y aca proyecto su canacampi pocañataki. Obra su canaca hichaj el alto marcataqueja pocasineusiwa. En corto, mediano y largo plazo. Ayuca mató a tata presidente Rodrigo Paz Pajar Suayaraki. Anima. Chuimap acto hijo tipantisigua. No nos defraude. Sasawa tata presidente Upaja. Tata alcalde Elise Roca Juparuja. Sawayera Kiteno. Kamasti. Gobierno. Alcaldía del Alto. Xenquinacajel. Cantaway Apriwa. Ma convenio. Financiamiento de obras viales con acá Utjeña Pataki, Ucatja Conectividad Educativa, Ucas Utjeña Pataki, Sasawa Arzua y Apri Gilat Villacaneca. Gilata Esteban Kispe, Jupan Pichik Taptañan, Hang, Equipun Kamis Kun Hamakisa, Gilata Esteban, Kaukan Sekatastas, Galwapan.
1: Es que algo aquí para cuya Catrasila, para que lo enseñan. Hasta anual pana hasta coronaca anual tal vez se toque en esta restana